شوف لكي لما تيدي ما تسالي تيدي ما تدوز السوق شوف داك السمو المول الجمال ديال الكرافان ودرا شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد هذا